0: تشمل جملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشبه.